كيسي يا لم يا وليخ نفاس واسط نفس يا وليخ ساعت سينات قلت سنو يتايال من قادو بني قاتل هاي بني ليتشرو